في السابع من شوال عام 1422 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من كانون الأول عام 2001 للميلاد